عشان تفرق بقى قال دلو دوك مينك ميني بحالسة كيف سردقوا الحمسة ونفسه حمسة منها ونقفتي تلحيني هورنس بحالسة ساكلكم البدوة الجورناتة الطيبة يدر اللي سرقونا الجورناتة الماجور بارتتاحة شمشية دلو دو

شيرين سافاير كميني كميني افتدون تقبل الستة بحال لسا اكتولي مساء والستة امين افتد تلهني هوري نقضو معي اصحابي اشي سكسر مدنش نيدلهم كوليجي كوزي كوزي اخبيب لارا وين اكونوا اونك انا معكم سالة عشرة عال دالوقت بونجور

0: Da scelta throwback 40 Avicii, Level Skin e Dick Jamie Lara Wayne Amnek on Bay Breakfast. Questo è il nostro Falessa, buongiorno. The Bay Freshers Tour 2026. Bay Azerit Nemmen. La Azerit Nemmen.
1: Spiccia girat leg, spiccia girat leg.
2: Ecco, quale vedete che è il modo scegli.
0: من تشت السيستم وين؟ على الشيء
2: راجعوني من تشت السيستم.
0: هلو هلو هلو تكلم فيها هي تكلم فيها.
2: اكثر كمين يكون عندنا نتكلم ذا شيء فوق الفيرست امبريشنز جوا السكولا سوا. اوه كل كنا نتفاهم اون هولد عشان كنا شو حاجه بياناتا اللي مو هرا.
1: وجرات
2: شو حاجه وكل اللي هي ريلاتاتا.
0: وات ار ذا اودز؟ وات ار ذا اودز؟ ورا البيره خلينا نطلع الدار. خلينا نطلع الدار ننحسل. من هابا اللي كنت مملت إيه أوبايت دالودو إيه دبل إيه دال لفري تياي كيف أمت سكوندا من فوق دين الديسك وخميمة أدي خليت خليت الفدالي يتاخى فوقي فوق الخويش اللي بس اللوم
1: اسمه باتت لك لو قوري تاديك يا
0: سلام تيني جورناتا كونسكوتيفا إما تمن
2: يا إدولا good luck
0: ما تعرفش نخصني بكم
2: اما عندك لك طيبة هفنا
1: عنده دار وبالستة
0: دار مملي يلمع شي صعب بروفايت النطف وما سوى تمور الدار
2: عندك لك طيبة هفنا انا سبيقى لك الفي البيرا هي نولا را تخسرنيك
1: ايفا تا ورا ورا ينا هسيت كيفت اكتر كمين وكل وشتا انا لي
2: اوبيامنت تال بيردي شتا اني لك فلوك انا
1: نطلع شاها جزائر تال بيردي
0: تاخا واو اللو كم مهلو دال فلوك كم
2: جيت ازات لا اسنستا نمن
1: واو اللو شهلو
0: إلا لو
2: أنت جفيري جفيري إذا بس تستاي تايه بس لخلي لخلي شتريت له فلوك بروفايت
1: وين جيني تايه تايه
0: في درس هاي تايه في درس هاي إلا لو غرات شافنا
2: جفيري يمكن ده هو سكين بارات سات عشان ده كله في تالية تلخمي ما مدارك
0: تفشان ده لو كا بروبلم اللوم اللي ما بلش مال ألتسي مش ما مش
2: إرت إرت كالرز مش ما كلش يقبل
0: إلا لو كم مصابيح فرا غراتسي يا فرا غراتسي غرات شافنا
1: thank you
0: فيرا good luck
2: اتارا
0: فيرا
1: انا انا تا كيف بديت الجورنات
0: فيرو اسمعوا مني ام برا يك ادين تحت سنجار مروا تحت فرصة يطمل قام من مفوق اشتجيكم تايبا بانجو كبيرة ام برا اليسا وكم بلوس لفتي غراتي خفنا ثانك يو

0: Bonjour Kvirat, this swims bad dreams. Και φετο ο Ελλήνων στο Χάμσα, Παλέσσα, Ατλήτα, Φιλόδου, σε το Τούμπρου, Λουμ, σε το Σενγκράτνη, Πέρσε, Κομ, Ελμπεντουτάλ, Τζόρνατα, Τάιμπα, Μπάρα.
1: The Bay Freshers Tour 2026.
0: Bay! Sorry, it's for a big deal. I don't give نخسات خفنا.
2: نخسات انا اتمنى مسير جيمي.
0: جيمي سيري هو
3: amazing.
0: وما حد منيش انه قصر للتا او لارا ومسيري.
2: كيف المحتو تايب ما نستاش ما نساسيش فوق داول البيركن وايبرز عشان الستريس اللي تقبضني الدرجه تاع الدقيقه تايب فوق داول البيركن وايبرز كيف عادوا مرانجا هومش
0: غير عندنا مرانجا ايتو
2: هل تكلمونا على يلا وينت بابا ملا جو نو
0: جو
2: جو جو جو جو جو جو جو
0: يا جو كلمهم
2: عيد لنا على جو شو هنعملوا بش
3: جود مورنينج اسمعين المستوصية دي اي بروبيا تبدا اكتر الليلين من الوايبرز
2: اكل
3: اش جاي ميايد لكم انت الدلتانت كم تخبطو في الكاروسي
0: ايوة داري هون
3: كيف خارج دا سيكترا سكورا دا
0: بحالك يا دا بحالك
3: كيف خارج دا سيكترا سكورا بخالي بخالي
4: اوفيامنت الكاروسة اللي عندو جيمي كانت دي اي
3: شارو كازا فيك
4: ورطنشي السنة كنا دا في كوندسيون امبيكابلي اللوم جيت إلي إنسوما
3: ورا لي ورا لي ورا لي أتيت لدان الديسكورس أنا استمت أتنام مراك كمنت الراجل كبير كيكو عملت دولة فريد كيكو عملت دولة لا الراجل كبير اتخارت كيكو عملت من المسير دولة فريد أم شانس لدي منشور
0: إيفا لا ما إيفا ما هرشتش بحال مسيري من ذاك اللات الوايبرز أدوم
2: أنا بزون استراتيجية الوايبرز أشتي كويتا نويس ما اللي تعمل الشيطة أنا بدأ نسبيرا لي عملهم
0: نسبيرا لي عملهم لا ما إيما تعمل الشيطة
4: الوايبرز اتني ضربة الإجراءات
0: السنة الأخرى
4: السنة الأخرى وقت الشيطة وقف خلا كروتسا المارسا وقبت
0: شتعمل شتعمل
4: وينا كان لمورالي الكروتسا
0: ايوه كان مارا الكروتسا
3: ارى انا اش باتشنس يا مسكين
0: من طرف تجبوني في المكين اصلوتامنت يا من طرف تجبوني انفاتي لاند الكنترول انا اطالكم انت سعلم نفسه سبب نوتي بخلصة انكم ربليك تعرف 26 جراد في 21 جراد 26 جراد للواحد دهاتكم تيلر سويفت فيت اوف اوفيليا فبي بونجو دادي

0: Online.
1: كل معكم هذا بهالدي ام 6 صلاح رقم
2: الهمسه صلاح
1: ما تنسيش الهمسه لا لا لا لا ما تراش بونجو
0: بونجو

0: خودرا وانتي بكا هيل سي سامثينغ فوق بي شانيل هونيكو يلا شهاجة نايتينا واحدة من دوك البرسوني اللي نايت هفنا يكون ام تاجبيري مومنتي في ما يكون لي شفتت نتكلم اما ان جنرالي يكن اسروقي فلا برسونا اللي ايدي يقني الكويت يكن هو بيشير يكون امشي conversations على دي ازمبيو فهمت مش دوك البرفكت سايلنز يكون شتنين من الناس تليتها يربا وتفرم سما جوا كاميرا لا لا لا اقتلني هنا I like to say something كيف تيجي تصنع فوديرا أنا بقى مديين والد الوقت عندي الجديدة تا كاتساي وانكي ام كي فلمكن ما بوبي على دالوقت فوديرا
1: Malta's number one hit music station 897 Bay Drive with Ryan and Gale
2: وانا مساج
3: قلتنا دي
2: يينا نقدم دفريا تسقيا ومش تي اي بس نقدم دفريا البارتنر تي اي
4: غوستي فو يكتو غوستي
2: لا كنتنت كنتنت كل هات
4: ايفا ايفا
2: فهمني
4: غوستي غوستي
2: واحد شهاجة ومين
4: اكو يينا
2: الى في التنس ومين نقدم
4: دفريا لسه سخاج بيرا سيم لتا شول شي
2: ومين نقدم دفريا البارت تماشينا انت تفايلة جملك تفتح تسعيك
4: الشوت للتلفوتش كيفو كبيرة
1: ساتاريانو مستر رايلي Arts Council Malta and the Eden getting you home weekdays from 3 till 7
5: on Bay what makes you feel confident onlineintimates.com Malta's trusted destination for intimacy wellness and premium lifestyle products onlineintimates.com
6: After surviving a brutal crash,
7: no one's coming for us. We're just gonna have to do this the hard way.
6: A special forces officer and his loyal combat dog find themselves stranded in the unforgiving wilderness of Alaska.
7: Good job, buddy.
6: Heart of the Beast, now showing at Eden Cinemas.
8: Welcome to the weekend lineup. Thursday brings salsa, Friday brings disco, and Saturday brings the greatest hits. From 8 till late, catch the music, grab a lane, and make a night of it at Super Bowl at the Eden. Book now at theeden.mt.